0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Ashker mutakhassisuna fi riayat kibar sin. Ashker ta'ni riaya, al-ihtiram wal-lutf wal-raha. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800 274 227.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

الصديق الحقيقي يرى دمعتك الأولى ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة. اسمع لتفهم لا لترد. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

أما عامل عن الموقف اليوم كتب الشادي إلياس يقول: أمانة الدم وعهد الحرية. تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل 6 أيلول إلى مقر حزب القوات اللبنانية في معراب، حيث يقام قداس الشهداء الثانوي. هذا اللقاء ليس مجرد محطة زمنية عابرة، بل هو موعد يتجدد فيه الوفاء لمن قدموا أرواحهم كي يبقى لبنان سقفاً وحيداً لجميع أبنائه. تكتسب هذه الذكرى أهمية بالغة تتجاوز الطابع الديني والرمزي، فهي المساحة التي تلتقي فيها أجيال المقاومة الوطنية من أجل ترسيخ الذاكرة الجماعية ومواجهة أي محاولة لمحو التاريخ أو القفز فوق التضحيات. ففي معراب تصبح الذكرى جسرا يربط الماضي بالحاضر، وتأكيدا مستمرا على أن مشروع الدولة والسيادة لم يأتي مجانا، بل كتب بدماء آلاف الشباب الذين اختاروا المواجهة دفاعا عن الوجود والكرامة. إن قيمة التضحية من أجل لبنان تستمد جوهرها من الحفاظ على هويته الفريدة، فالموت من أجل الوطن هو أسمى درجات العطاء التي جعلت من استقلال هذا البلد وثباته حقيقة قائمة على الرغم من كل أزمات المنطقة وعواصفها. لم تكن شهادة هؤلاء دفاعا عن مكتسبات فئوية ضيقة، بل كانت صونا لفكرة لبنان الحر والمستقل المرتكز على الحرية والتعددية والعيش المشترك تحت مظلة القانون والمؤسسات الشرعية. يبقى قداس الشهداء نداء حيا يتجاوز البكاء على الأطلال. إنه تجديد للعهد بأن القضايا الكبرى لا تموت بدفن أصحابها، بل تحيا بتضحياتهم وتستمر بنضال رفاقهم الأحياء، بينما يستعد اللبنانيون لمواكبة هذه المناسبة. تظل الرسالة الأهم: إن الوفاء للشهداء لا يكون إلا بالتمسك بالسيادة الوطنية كاملة وبناء الدولة التي حلموا بها وماتوا من أجلها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة رويترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: Is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. أفادت معطيات عن توقعات بإعلان موعد قريب لجولة جديدة من المفاوضات في روما في إطار التحركات الهادفة إلى دفع المسار التفاوضي قدما، مع أن أجواء الحظر الشديد والمخاوف من موجة تصعيدية ميدانية واسعة في الجنوب عادت تظلل المشهد اللبناني في ظل الاحتدام المتجدد للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما يمكن أن تتسبب به من تداعيات ميدانية في جنوب لبنان. ترقبت بيروت معطيات أمريكية جديدة حيال تحديد الموعد الرسمي النهائي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما هذا الشهر، ولعل ما حفز بيروت على ترقب تحديد الجانب الأمريكي لموعد الجولة الثامنة قريبا لزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى للقدس، بما أوحى بتحرك ما يفترض أن ينعكس تنشيطا للمسار التفاوضي اللبناني مع إسرائيل. كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون تحديد الأهداف الرئيسية للمفاوضات وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وقال أنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. لأن الأولوية

لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي. ورغم رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري المفاوضات المباشرة أثنى الرئيس عون على ما ورد في كلمة بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ولا سيما تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج. لم تعد مرتفعات علي الطاهر عبارة عن موقع عسكري لميليشيا خارج عن القانون في جنوب لبنان، بل تحولت إلى اختبار فعلي لقدرة الدولة على استعادة الأرض والقرار، ولقدرة الحزب أي حزب الله على الاحتفاظ بمنظومته العسكرية خارج سلطة المؤسسات الشرعية. فالمعركة حول مرتفعات علي الطاهر وأنفاقها ومستودعاتها تتجاوز قيمتها الميدانية إلى تداعياتها على مستقبل الجنوب والمسار التفاوضي الذي تحاول الدولة اللبنانية تثبيته برعاية أمريكية. وتزداد خطورة المشهد مع التصعيد الذي شهدته المنطقة فجر أمس الأربعاء، بالتزامن مع معلومات متداولة عن مواصلة حفارات صخور إسرائيلية ضخمة أعمالها في مرتفعات علي الطاهر وموقع الدبشة وسط معطيات ميدانية عن محاصرة المنطقة ومراقبة مداخل الأنفاق والتحرك في محيطها بظل وبظل ما يتردد عن استخدام غازات سامة أو مخدرة للوصول إلى عناصر داخل الأنفاق، أو عن وجود ضباط من الحرس الثوري الإيراني. نفى مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة الإسرائيلية وجود أي عناصر أو مستشارين من الحرس الثوري الإيراني داخل هذه الأنفاق منذ بدء العمليات الميدانية، موضحا أنه رغم أن أعداد وبناء شبكة الأنفاق تم بإشراف ودعم إيراني، إلا أنه لم يتم رصد أي وجود لأفراد الحرس الثوري داخلها خلال فترة الشلل العسكري في المنطقة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر قضائي لبناني قوله إن لبنان أوقف شبكة من 5 أشخاص بينهم سوريون، أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات بشبهة التخطيط لشن هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري. وأوضح المصدر أن الشبكة تضم لبنانيين 2 و3 سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، وضبطت معهم أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات. وأضاف المصدر الشبكة يديرها ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق مقيم في موسكو ومقرب من الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتلقى أفراد الشبكة تدريبا عسكريا في شرق لبنان على يد مقاتلين من حزب الله الذي كان حليفا رئيسيا للأسد. ولفت المصدر إلى أن المعلومات التي توافرت من التحقيق تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري الذي تقطنه غالبية علوية. والآن ننتقل معكم إلى لبنان ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: الجنوب تحت وابل من القصف، غارات وتفجيرات ضخمة ومحاولات تقدم للعدو وسقوط شهيد وجريح. قيادة الجيش تحذر من تجدد الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها. رئيس الجمهورية يثني على موقف الرئيس بري، مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة. ترامب يعلن السيطرة على مضيق هرمز ملوحا بتسميته مضيق ترامب، وإيران تجابه التصعيد بالاعتداء على دول عربية. قمة مصرية صينية في القاهرة، وبكين مستعدة للمساعدة في حماية الملاحة في الشرق الأوسط. بداية من التصعيد جنوبا، شهيد وجريح في غارة على النبطية وتفجير كبير في بلدة كفر تبنيت وغارة تستهدف حريص.
1: وتزامنا قصفت مدفعية العدو وبشكل عنيف ومركز طوال الليل مرتفعات علي الطاهر ومحيط تلة الدبشي عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة ودوحة كفرمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية، حيث استخدم العدو في قصفه القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا.
0: قيادة الجيش تحذر من تجدد الحملة ضد المؤسسة العسكرية وقيادتها.
2: أعلنت قيادة الجيش أنه برزت في الآونة الأخيرة مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية معادية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب وغيرها من الأخبار المفبركة. تؤكد قيادة الجيش أن عناصر المؤسسة ملتزمون توجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدا عن أي حسابات واعتبارات أخرى. كما تحظى القيادة بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان. أضافت القيادة أن توقيت إطلاق هذه الشائعات وترويجها في مرحلة بالغة الدقة والحساسية يكشف خطورة محاولات استهداف الجيش وقيادته وزرع الشك في صفوف المؤسسة وزعزعة الثقة بينها وبين اللبنانيين.
0: تأكيدات مضادة من واشنطن وطهران بالسيطرة على مضيق هرمز. ترامب يلمح إلى إمكانية إطلاق مضيق ترامب على الممر البحري بعد السيطرة الأمريكية عليه، ووكالة فارس تؤكد أن الملاحة في المضيق تخضع لسيطرة ورصد القوات المسلحة الإيرانية. وفي التبعات الاقتصادية لتوسيع دائرة الخناق الاقتصادي ضد طهران، سجل الريال الإيراني هبوطا حادا أمام الدولار الأمريكي متجاوزا حاجز 2.19 مليون ريال مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الإيرانية في تاريخها. وانعكس هذا التراجع على الأسواق المحلية من خلال موجات غلاء حادة وتضخم تتآكل معه القدرة الشرائية للمواطنين. الرئيس عون أثنى على مواقف الرئيس بري، مؤكدا أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات تجنيب لبنان ويلات الحرب.
3: أمام وفد كبير من لقاء البقاع إنماء وانتماء، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، وهي أهم الخيارات. لقد حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. أنا منفتح على كل خيار وكل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. الرئيس عون دعا إلى الخروج من الزواريم الضيقة إلى رحاب المصلحة العليا، لأنه إذا وقع البلد لن ينجو أحد.
0: رئيس الحكومة دكتور نواف سلام عرض مع السفير السعودي التطورات في الجنوب، واطلع من وزير الاقتصاد على نتائج زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى الإمارات. الوزيرة كرامي من الجنوب، العام الدراسي في موعده،
4: نشوف كيف أوضاع الإيواء وكيف نحن بدنا نقدر كوزارة التربية نقوم بواجبنا الوطني يلي هو من جهة نفتح بوابنا لأي شخص بيحتاج للأمان بمناطق أكثر أمنا، ولكن بنفس الوقت نأكد لكل أهل الجنوب بأنه نحن حق التعلم هذا حق لكل ولد موجود على أرض الجنوب والمنطقة التربوية بالجنوب والنبطية.
5: إذن هدف الوزيرة واضح، عام دراسي يبدأ في 15 من أيلول، والهدف اليوم تسجيل الطلاب والأساتذة بحسب مكان سكنهم.
0: وفي الجنوب أيضا جلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الزراعة نزار هاني في النبطية برفقة وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة هولندا في إطار متابعة أوضاع الجنوب وحاجات الأهالي ودعم مسار العودة والتعافي. السيد أكدت أن حجم الحاجات في الجنوب لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة، وأعلنت إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات والتي تستهدف 128,627 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 14.3 مليون دولار. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 5 أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية أيضا متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ويجري التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي أعطى تعليماته بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة. المتارنة الموارنة وخلال اجتماعهم الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي دعوا إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة عن اليونيفيل تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قوى العسكرية الشرعية. أبلغ الرئيس الصيني نظيره المصري خلال محادثاتهما في القاهرة استعداده للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية الملاحة البحرية في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وشدد الرئيس الصيني على وجوب رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط والتمسك بمبدأ أحقية شعوب الشرق الأوسط في تقرير شؤونها. الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات شملت زيادة مبادلة العملات وتوسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين. غرقت سفينة شحن تركية في بحر مرمرة قبالة إسطنبول عقب اصطدامها بناقلة نفط فارغة على متنها 10 أشخاص هم القبطان و9 من أفراد الطاقم وجميعهم أتراك. وكثفت السلطات من عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة 14 سفينة ومروحية بحسب مديرية الشؤون البحرية. أبلغت أوكرانيا رسميا المنظمة الدولية للطيران المدني بأن المجال الجوي الروسي غير آمن في ظل تزايد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، فيما ردت موسكو بأنها لن تسمح بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير. ميدانيا استهدفت القوات الروسية مراكز لوجستية في مقاطعة كييف ومستودعات عسكرية في ميناء أوديسا، وفضلا عن تدمير سفينتي شحن محملتين بأسلحة، كما شنت هجوما ضخما بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. نهاية النشرة، دمتم بخير.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة بالاستوديو على الرقم 9415-1928. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك.

إلى مستمعين الكرام، إذا كنت أنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة على إذاعة تريترو زد فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك بنا ببرنامج اللبناني، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة لأن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته الصلاة في القداس الذي يقيمه لراحة أنفس فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل والرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيير جميل وجميع شهداء حزب الكتائب اللبنانية والمقاومة اللبنانية ولبنان، وذلك نهار الأحد في 13 أيلول سنة 2026 عند الساعة 11 صباحا في كنيسة سيدة لبنان المارونية في ملبون على العنوان 330 نورمانبي أفنيو تومري.

وأيضا جاءنا ما يلي: دعوة عامة تتشرف القوات اللبنانية في أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، وذلك نهار الأحد نهار السبت الواقع في 19 أيلول الجاري في تمام الساعة 6 مساء في كنيسة مار شربل على العنوان 45 بروفيدنس رود جرينفيلد. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

كما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو زد، وذلك على موجة 92.3 اف

وكنا مع وائل كفوري. شو حسيتوا مشتاق له؟ ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج زايت، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: ZZZ 92.3 FM
2: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك في البرنامج المصري اللي دايما بنسعد بلقاء معك أيام السبت والثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، أمسية الخميس في ميعاد الليلة، ويوم الأربعاء من 4 ل 5 أيضا بعد الظهر. 94151923 رقم الإذاعة، تستطيع الاتصال بنا بعد نهاية البرنامج مباشرة. بنقول لك كل سنة وانت طيب، لأن الربيع ابتدى، وشفنا little bit of glimpse من الشمس، هي اختفت النهاردة وشتيت شوية، لكن أهلا بيك في ربيع أستراليا. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

وأهلا بيك في 3 سبتمبر 2026. ماذا حدث في 3 سبتمبر؟ في سنة 590 تكريس البابا غريغوريوس الأول. في سنة 1189 وفي 3 سبتمبر تتويج الملك ريتشارد الأول ملكاً على إنجلترا في ويستمينستر. في سنة 1260 وفي 3 سبتمبر أيضاً وقوع معركة عنجلوت بين المماليك والمغول. وفي 1497 زواج ملك مملكة أراغون فرناندو الثاني من ملكة مملكة قشتالة إيزابيلا. في سنة 1683 وفي نفس اليوم القوات العثمانية تحقق انتصار كبير في معركة فيينا، وذلك عندما تمكنت من فتح ثغرة في الدفاع عن المدينة التي كانت واحدة من أهم العواصم الأوروبية. في سنة 1783 الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية باريس، والتي مثلت نهاية حرب الاستقلال الأمريكية، وذلك باعتراف المملكة المتحدة باستقلال المستعمرات الأمريكية 13. في 1920 سلطات الانتداب الفرنسي تعلن إقامة دولة دمشق وتعهد برئاستها إلى حق العظم. في 1936 اندلاع معركة بلعة بين المجاهدين العرب والجيش البريطاني، وذلك ضمن معارك الثورة الفلسطينية. وفي سنة 1939 في 3 سبتمبر المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. في 1943 قوات الحلفاء يغزون إيطاليا، وذلك في الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1945 القوات اليابانية في الفلبين تستسلم للحلفاء، وذلك مع نهاية الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كان ليها نشاطات كبيرة في 3 سبتمبر. وطريف جدا إن في 3 سبتمبر 1967 السويد تعتمد قيادة السيارات على الجانب الأيمن من الشارع. في 1971 الإعلان عن استقلال قطر من المملكة المتحدة. في سنة 1981 تفجير سيارة مفخخة في دمشق أمام مقر قيادة القوى الجوية يؤدي إلى مقتل 20 وجرح 50 آخرين على الأقل. اتهمت السلطات السورية أنذاك العراق بالمسؤولية، ويعتقد أن تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين كان وراء التفجير. وفي 1984 انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد في كندا يؤدي إلى مقتل وجرح 33 شخصاً. 1989 تحطم طائرة ركاب برازيلية تؤدي إلى مقتل 54 شخص. وفي 2004 الزعيم الليبي معمر القذافي يوافق على دفع مبلغ 35 مليون دولار كتعويض لضحايا الملهى الليلي الألماني الذي تم تفجيره عام 1986.

وصدق أو لا تصدق، في 3 سبتمبر 2013 افتتاح مكتبة برمنغهام، أكبر مكتبة عامة بلدية في المملكة المتحدة. وفي 2017 كوريا الشمالية تجري 6th اختبار نووي لها.

والنهاردة عزيزي المستمع عيد الاستقلال في قطر وعيد القوات المسلحة في الصين وتايوان، عيد العلم في أستراليا، ويوم التأسيس في سان مارينو، ويوم التحرير في موناكو. وكل يوم وانتو طيبين.

ومع المسيح ذاك أفضل جدا. شكرا، شكر وذكرى الأربعين بتسليم كامل لإرادة الله الذي استرد وديعته الغالية لعرش النعمة الإلهية المرحومة مريم جرجس، حرم المرحوم سعيد جرجس ووالدة جوسيف جرجس زوج السيدة جيهان، ووالدة كارولين جرجس وجدة كل من جوشوا وجيد وماديسون ولوك. وعلى رجاء القيامة تدعو الأسرة، الأهل، الأصدقاء لحضور قداس وجناز الأربعين لانتقالها إلى الأمجاد السماوية، وذلك يوم الأحد الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري في تمام 1 ظهراً، وذلك بكنيسة الأقباط الكاثوليك بملبورن الكائنة على All Saints Church فيتزروي.

when 105 King William Street via Moore Street Fitzroy. الأسرة تتقدم بخالص الشكر للأب الموقر إسحاق ذكي راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بملبورن، والأب ريتشارد راعي الكنيسة المارونية بملبورن أيضا، كما تشكر الأسرة الشمامسة وجميع أفراد الشعب وكل من تفضل بمواساتهم سواء بالحضور أو عبر الإنترنت في فقدتهم الغالية المرحومة مريم جرجس، الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. فإن عشنا فللمسيح، وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. أسرة البرنامج المصري مذيعين ومذيعات وأعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة، ونخص بالذكر الابن جوزيف جرجس والابنة كارولين جرجس في رحيل الأم مريم جرجس عضوة البرنامج المصري. الراحة الأبدية اعطها يا رب، ونورك الأزلي فليضيء لها.

ومن واشنطن دخلت الرسوم الأمريكية الجمركية الأمريكية على الطائرات المسيرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 100% في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم الشركات الأمريكية في وجه هيمنة الصين على هذا القطاع. وكان ترامب قد وقع في أغسطس الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم في قرار برره البيت الأبيض بالتهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها على الأمن القومي الأمريكي.

وهذا الخبر من جنيف. عزيزي المستمع، صرحت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو اليوم الخميس أن ظاهرة النينو وصلت مستوى ربما يكون الأشد منذ 40 عاما، مؤكدة أنها ستتواصل حتى نهاية العام الجاري وأنها بحاجة لعمل مشترك. أضافت سيليستي بمؤتمر صحفي في جنيفا أن هناك توقعات باحتمالية زيادة ظاهرة النينو بنسبة 100% وأنها سوف تستمر حتى فبراير العام القادم 2027، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعبير عن هذه النسبة من التأكد. النينو ظاهرة مناخية طبيعية تتميز بارتفاع حرارة مياه سطح البحر وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتحدث مرة كل 2 إلى 7 سنوات تقريبا، وتستمر عادة لفترة تتراوح بين 9 و12 شهرا.

ومن أوروبا عامة تدفع أزمة إمدادات الديزل في أوروبا التجار إلى البحث عن شحنات من أسواق بعيدة، إذ تتجه شحنة كورية جنوبية إلى غرب القارة في رحلة نادرة تتجاوز 12,000 ميل، مستفيدة من اتساع فارق الأسعار بين السوقين الأوروبية والأسيوية وفق وكالة بلومبرغ. وبحسب بيانات الشحن التي اطلعت عليها الوكالة، من المقرر تحميل نحو 90,000 طن من الديزل الكوري الجنوبي على الناقلة الجديدة بريموس لتسليمها إلى شمال غرب أوروبا خلال شهر سبتمبر الحالي، مع احتمال توجهها إلى بريطانيا أو روتودام، في حين تتولى مجموعة أخرى تسهيل الصفقة.

ومن روسيا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن بلاده تعمل على تطوير مسارات نقل آمنة ومرنة لضمان استمرارية حركة الملاحة ونقل البضائع في ظل ما وصفها بالظروف الصعبة التي يشهدها العالم والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة والاقتصاد. وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديسبوك الروسية، صرح بوتين أن موسكو تسعى إلى فتح مسارات جديدة للنقل البحري وتوفير بدائل آمنة تضمن عمل المصانع وسلاسل الإمداد دون توقف.

وعودة إلى الأخبار عزيزي المستمع. قال الرئيس السوري أحمد الشارع خلال استقباله عددا من عائلات المفقودين في البلاد أمس الأربعاء أن هذه القضية تشكل واجبا إنسانيا ومسؤولية تقع على عاتق الدولة، مضيفا أن قضية المفقودين ليست ثانوية ولا دعاية بل واجب نعمل عليه بكل صدق. وأشار الشارع خلال اللقاء إلى اتساع نطاق المتأثرين بالملف في البلاد قائلا: الحرب طرقت باب كل بيت في سوريا، لا أحد نجا من ظلم هؤلاء الأوباش الذين كانوا يحكمون سوريا، مضيفا أن ألم عائلات المفقودين يبقى الأشد لأن من يعرف مصير أبنائه أهون مما يبقى مصيرهم مجهولا. ومن تونس، وبين قاعات المحاكم ومقر الجمعيات ترسم منظمتان حقوقيتان دوليتان صورة سوداوية متقاربة لما يحدث في تونس. معارضون ينتظرون مصيرهم القضائي في فرصة أخيرة، وجمعيات تواجه التحقيق وتجميد الحسابات وخطر الحل وحظر الحل. ففي الوقت الذي تترقب فيه 34 شخصية تونسية محطة قضائية حاسمة اليوم الخميس فيما يعرف بقضية التآمر، تقول هيومان رايتس واتش أن حملة بدأت منذ عام 2024 أدت إلى الإغلاق شبه الكامل للحيز المدني الذي نشأ وازدهر بعد ثورة 2011. واليوم الخميس تنظر محكمة التعقيب التونسية في الطعون المتعلقة ب 34 شخصية من السياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في قضية التآمر في محطة تصفها منظمة العفو الدولية بأنها الفرصة القضائية الأخيرة لإلغاء إدانات تعتبرها جائرة وذات دوافع سياسية.

ومن سوريا وتونس إلى بيروت في بلد كانت حرية الصحافة جزءا من هويتها، يدخل الإعلام اللبناني اليوم مرحلة جديدة عنوانها قانون حديث وهيئة وطنية لتنظيم القطاع وفضاء رقمي يتسع أسرع من قدرة التشريعات على مواكبته. وبين حماية الحرية وتنظيمها تبدو الحدود أكثر التباساً، فالقانون الجديد يفتح الباب أمام أسئلة عن تمثيل الإعلاميين في الهيئة الناظمة وعن عقوبات قد تصل إلى السجن في قضايا نشر الأخبار الكاذبة، في حين تستعد وزارة الإعلام لطرح تشريع جديد ينظم عمل المؤثرين والفضاء الرقمي.

ومن الاقتصاد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد على تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4427.7 دولاراً للأوقية أو الأونس وقت كتابة أو وقت إذاعة هذا التقرير، بعد بلوغ أدنى مستوى له في نحو شهر خلال الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.38% إلى 4475.4 سنت، وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

مع المسيح ذاك أفضل جداً، شكر وذكرى الأربعين، بتسليم كامل لإرادة الله الذي استرد وديعته الغالية لعرش النعمة الإلهية المرحومة مريم جرجس، حرم المرحوم سعيد جرجس ووالدة جوزيف جرجس، زوج السيدة جيهان ووالدة كارولين جرجس، وجدة كل من جوشوا، جيد، ماديسون ولوك، وعلى رجاء القيامة تدعو الأسرة، الأهل والأصدقاء لحضور قداس وجناز الأربعين لانتقالها إلى الأمجاد السماوية، وذلك يوم الأحد الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري في تمام 1 ظهرا، وذلك بكنيسة الأقباط الكاثوليك بملبورن أول سانتس تشيرش فيتزروي، والكائنة على 105 كينج ويليام ستريت فيا مور ستريت. الأسرة تتقدم بخالص الشكر للأب الموقر إسحاق زكي راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بملبورن، والأب ريتشارد راعي الكنيسة المارونية بملبورن، كما تشكر الأسرة الشمامسة وجميع أفراد الشعب وكل من تفضل بمواساتهم سواء بالحضور أو عبر الإنترنت في فقيدتهم الغالية المرحومة مريم جرجس، الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. فإن عشنا فللمسيح، وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. أسرة البرنامج المصري، مذيعين ومذيعات وأعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة، ونخص بالذكر الابن جوزيف جرجس والابنة كارولين جرجس في رحيل الأم مريم جرجس عضوة البرنامج المصري. الراحة الأبدية اعطيها يا رب، ونورك الأزلي فليضيء لها.

ومن الأخبار المصرية ومن القاهرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. ومن الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة وسفير والأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس ديوان وزارة الخارجية الإيطالي والوزير المفوض المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي ونائب الأمين العام. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي نقل إلى الرئيس تحيات جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وهو ما ثمنه الرئيس مؤكدا محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، ونقل طلب نقل تحياته إلى رئيسة الوزراء الإيطالية معربا عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وفي ظل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر وتأكيدا لمكانة مصر كمركز اقتصادي محوري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تشهد العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والشركات الصينية طفرة استراتيجية غير مسبوقة، وتجاوز التعاون المشترك بين الجانبين الأكثر التقليدية للتبادل التجاري ليتحول إلى شراكة استثمارية وصناعية شاملة تهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة داخل الأسواق المصرية. أكد طارق البشبيشي الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أن جماعات الإخوان الإرهابية تثبت يوما بعد يوم أنها لا تؤمن بمفهوم الوطن كما استقرت عليه الدولة الوطنية الحديثة، مشيرا إلى أن الجماعة تنظر إلى الانتماء الوطني باعتباره أمرا ثانويا أمام الولاء التنظيمي والفكري للجماعة. قال البشبيشي أن المصريين يرفعون رايات الانتماء إلى وطنهم ويفخرون بتاريخ مصر وحضارتها، بينما نكشف أدبيات جماعة الإخوان عن تطور مختلف للعلاقات بين الفرد والوطن، موضحا أن هذه الرؤية ليست وليدة المواقف السياسية الراهنة وإنما تمتد إلى الأدبيات الفكرية التي صاغت رؤية عدد من منظري التيار الإخواني للعلاقة بين الدين والمجتمع والدولة.

وفي إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة بمواصلة تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لطلاب الثانوية العامة خلال مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 26-27، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلاً إرشادياً مبسطاً لطلاب المرحلة الثالثة يتضمن أهم القواعد والإجراءات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني.

ومن أستراليا عزيزي المستمع أظهرت أعلن ائتلاف المعارضة الأسترالية خطة لخفض ضريبة السجائر بنحو 80% في محاولة للحد من ارتفاع سوق التبغ غير القانوني. والحكومة انتقدت الخطة بشدة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التدخين. أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأسترالي نما بنحو 2.1% سنوياً، مع نمو قدره 0.4% في الربع الأخير من شهر يونيو. لكن المعارضة تقول أن الأرقام لا تعكس تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة الأستراليين، بينما تعتبر الحكومة الاقتصاد مرناً وقوياً. وتراجعت طلبات قروض المنازل بنحو 15% منذ ميزانية مايو وفق بيان ويلث بانك، بينما انخفضت طلبات المستثمرين بنحو 28%. تعمل السلطات الأسترالية مع المسؤولين في نيبال للمساعدة في البحث عن أستراليين ما زالوا مفقودين بعد الفيضانات، وتوفير بيانات من الهواتف المحمولة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. وأخيراً عزيزي المستمع، رئيس الوزراء الأسترالي أنتونيو ألبانيزي يواجه أسئلة وانتقادات بشأن سياسة أستراليا تجاه تغيير المناخ، خصوصاً قبل اجتماعات دولية مهمة حول المناخ، كما يضغط قادة دول المحيط الهادي على أستراليا لبذل المزيد بشأن تغيير المناخ. وتم تسجيل فيروس إنفلونزا الطيور في حيوان فقمة ودلفين نافقين في جنوب أستراليا. هذا الموضوع تراقبه السلطات الصحية والبيئية.

0: انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل
1: وبالدويتو محمد منير ونانسي عجرم حارة السقايين. نيجي لنهاية البرنامج عزيزي المستمع، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بي كما استمتعت أنا بتقديمه إليكم، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر. تمنياتي لكم بأحلام سعيدة، وأتمنى أنكم تستمتعوا بالويكند، واللي بيشجع الـ AFL يا رب التيم بتاعه يكسب. مع تحيات نادية غالية.